هنا قد يا هم شالوا يا كما هودم كورنا تقنشيا يشلو هيا وجل من يا كساموا يشلو هيا وجل من يا كساموا سيدا تواسك شيشا تادو يا دوقو يا سامي نسوا سيدا تواسك شيشا تادو يا دوقو يا سامي حنكلي سي عبين دو يا دوقو يا سامي نسوا سي عبين دو يا مسو يا سامي نسوا koda a cikin namun daji in kai musu ka dubira kumi amma da yana da tsawo babu natsuwa na kuma ko

0: 高考又考上年七八级，哎，
1: 你这么的手机，
0: 对吧？我在哈里姆里马阿拉达米纳莫图那回去，我托哈姆查文能转塞尼亚木图，我一看那波的塞米拉奥萨努库尼三七卡扎姆查塔古马卡，我托库尼三七波塔摩尼阿拉，里安那哈里就苏木，对侬阿边那波塔摩尼阿拉，库库马古马卡的阿克波塔马卡扎姆查尼。wai tani bu kawla zuru kuma ku nisan ce magana karkatatta wato ai al kalamul muharrim magana wanda ya karkace annu waki daga hakika wato kada ku yi ƙarya ƙarya hadda in ta zan game da shaida tana kusa ga kafirci domin halattar da haram kafirci ne wanda yayi shaida ƙarya don ya amshi haƙin wani ya ba wani to ya kafirta don haka an ka hada su nan wai tani bu rasulun la wasan wai tani bu kawla zuru don ya halatta mu wancan haram ya ci وشهادة الزور قريبة للشرك قصتك الكافر إذ هي إهلال الحرام دمي هل تد حرمني أو تحريم الحلال كوكو حرم تد حلني يا ريك كايان واني كتي آناشني كينا كا حرم تامي كا حل تامي يتجي كون غاني كون الله يسلم بايا هكا نم قريا قوتي إلي تيبات دكاو أما قمد الديني تاجي صناني دمي قمد الديني كاتي كينا هكا الله يتجي كاوا الله قريا alhali ko abinda muke ce muke karatu girmamawar sha'ir addini to in ka ce ka ƙara wani abu kace Allah ya ce ka girmama addini kenan kun fahimta ko na ya wulakanta kenan don haka har yana gani ya kamata ya ƙara ya rena abinda Allah ya ce
2: bismillah Allah karatu